0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:

0: إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
2: عدنية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: اعلانك معنا، وصولك اسرع. وصولك اسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: بودكاست
1: آدمية
0: كأني كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك.

0: تقاوم، وجوائز متنوعة وكبرى.
1: لا تفوت الفرصة
0: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: غدا إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.

حياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.

0: دليلك للتميز.
1: عدن 88.9
2: نفسي من الناس المجروحة.
1: عدن الجائزة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: كنت فاهم ان دي صورة الراجل اللي بتدوري عليه، حاولت ابقى هايف وتافه وصايح، والنتيجة ايه؟ هديكي شايفاها احلى وشي.
2: انت عملت كل ده عشان تلفت نظر يا فكري؟
1: كنت مستعد اعمل اكتر من كده، بس للاسف.
2: مين قالك انه للاسف؟
1: لا افهم بقى، يعني ايه الكلام ده؟
2: شغل الفهامه.
1: اصل الفهامه دي مودياني الحاجه، لو طلعت صح انا قلبي ممكن يقف من الفرحه.
2: سلمت قلبك يا فكري.
1: يبقى صح، الفهامه ودتني صح. شوشو، هو انت يا شوشو؟
2: قبل ما جاوبك عاوزك تجاوبني الاول، مين اللي خلاك تعمل كده؟
3: طب وانت تعمل كده ليه اصلا؟ تدب مشوار لغاية بيتنا ليه؟ ده حتى الطريق مكسر.
4: ما تقلقيش عليا، انا واخد على كده، ده انا لو مشيت في طريق من السفلي تكعبل.
3: طب المشوار طويل، ياخد له يجي ساعتين تلاتة اربعة تسعة.
4: يا ستي وانا حمشي لحد اعز منك؟ ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعة.
5: الله، ايه الرخامة دي؟ خلاص قولي له الدنيا عندنا هتمطر.
3: اصل الدنيا عندنا هتمطر.
4: هتمطر عندكم انتوا بالذات. عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر.
5: لا ده مصمم واضح كده اننا روحنا في داهية.
1: ايوه يا بوزو، ايوه كده، عمري ما شفتك حلو كده.
6: مزاجك عالنبي يا عم الحاج فكري، وبقيت تدلع في بوزو وتهشتك في بوزو.
1: وانا عندي اغلى من بوزو.
7: قوم يا حيوان اعمل لي شاي.
6: ليه بقى كده؟ ما كنا حلوين. طيب
1: وهنفضل حلوين طول ما انا وشويكار بنحب بعض، افضل شايف كل حاجه حلوه حتى انت يا معفن.
6: الله يكرمك عم فكري.
8: هنعمل ايه في المصيبه السودا دي؟
3: طب ودي مصيبه؟ بيقولك هيطلب ايدي، يعني خلاص حلم حياتي هيتحقق.
8: بس الحلم ده هيقلب بكابوس لو ما حلناش موضوع ابوك وامك.
3: عندك حق يا حسنى، ده موضوع معقد قوي، هنعمل ايه؟
8: دايما كده تلوسي وتلجئي لحلول حسنى العبقريه. عندي حل وما يخرش الميه.
3: وسكت ليه؟ ما تنطقي.
8: ابوك وامك.
3: احترمي نفسك
8: يا ستي. مش قصدي، قصدي اقولك ابوك وامك الله يرحمهم.
3: قصدك ايه يعني؟ ان هم ماتوا؟
8: ايوه طبعا الله يرحمهم، يعني ماتوا. امال يعني اتجوزوا؟
3: وهم ماتوا الاثنين كده مع بعض مره واحده وبالصدفه قبل ما يجي يشوفهم بيومين؟
8: سيناريوهات حسنى ما فيهاش صدف، احنا ما بنقدمش دراما رخيصه. ابوك وامك ماتوا في حادث اليم،
3: وبعدين
8: اشلاقهم اتبعترت في ارجاء مسرح الاحداث.
3: اند ذن
8: خلاص ماتوا، ما بقوش موجودين، هيروح يقابل مين يعني؟
3: وما فيش بقى ولا عزاء ولا دفنه، ماتوا كده سكيتي
8: كحيانين، كان مسواهم في مقابر الصدقه.
3: واياد هيصدق الهبل اللي انت بتقوليه ده؟
8: بصي هي بيني وبينك مش محبوكه قوي، بس عادي شبه المسلسلات التركي اللي بتتفرج عليه.
3: انت عايزه تجيبي الدراما الرخيصه اللي انت قلتيها دي بالدراما التركي؟
8: بس لقيتها. سيبك من الدراما الرخيصه، اللي جاي دراما واقعيه.
3: اتفضلي اشجيني.
8: مش احنا بندور على واحده تلعب دور امك؟
3: صح.
8: وفي الدراما الواقعيه احسن واحده تلعب دور امك هي امك نفسها.
3: ام مين؟
8: الله، هو انت عندك 100 ام؟ شويكار طبعا.
3: يا سلام على النباهه. واياد بقى هيشوف مامي بشياكتها دي وهيصدق ان دي الام الفقيره اللي انا بكافح من اجلها، مش كده؟
8: انت عبيطه يا بنتي، هو انا هسيبها كده برضه؟ هصنفرها لك والبسها لك جلابيه مقطعه ونحلق لها زلبطه خبطه مفك بقى في القوره، ويا سلام لو غرزتين في الحاجب يبقى هايل، ونلقحها في اوضه الجناين.
3: برافو عليكي يا حسنى.
8: ما تمدحينيش اكتر من كده عشان انا على وشك اني اتغر.
3: انا اللي على وشك اني اخلص عليكي لو ما قفلتيش بقك خالص.
8: يا سلام، خلاص ما دام مش عاجباكي افكاري حليها انت بقى يا فلحوسه.
3: انت بتقولي فيها وغلاوه اياد؟ لا لاقي لها حل.
9: غاده، ايه الشنطه اللي في ايدك دي؟
10: همشي.
9: ومين طلب منك انك تمشي؟
10: لازم امشي، مش حاسه لما تطرديني يا دكتور.
9: ومين قالك اني هطردك؟
10: صدقيني لازم امشي، لان بعد اللي عملته ده مش هتقدري تسامحيني.
9: هحاول.
10: لازم امشي لانك مش هتقدري.
9: لا اقعدي بس ويمكن اقدر.
10: همشي لانك صدقيني مش هتقدري.
9: لا، العيش والملح هيساعدوني اسامحك.
10: مش هتقدري، انا لازم امشي، لازم امشي.
9: خلاص عاوزه تمشي امشي امشي.
10: أه؟ أه؟ مدام متأكدة انك هتقدري تسامحيني خلاص انا هعود.
9: لا بدأت اشك اني اقدر.
10: لا لا لا صدقيني حاولي انت بس وانت هتقدري.
9: صعب صعب.
10: مش صعب ولا حاجة، العيش والملح اللي بينا هيخلوكي تقدري.
9: لا مش متهيألي.
10: ابص ايدك يا دكتوره، ما هو كان ينفع من شويه. ايه اللي حصل؟
9: ما كان من الاول. اتفضل ادخلي شوفي شغلك.
10: عينيا يا ست الكل.
11: طب واحده واحده كده، خلينا نرتب الحل. اولا نحدد مواصفات الام اللي بندور عليها.
12: ام واحده بتشتغل عندي زيك هتكون ايه يعني؟ اكيد شحاته فقيره معدمه من قاع المجتمع.
11: شحاته فقيرة معدمة ومن قاع المجتمع.
12: هنلاقي المواصفات دي في مين؟
11: موجودة.
12: معقولة؟ في حد بينطبق عليه كل المواصفات الحقيرة دي؟
11: طبعا فيه، بس انت يعني ركزي شوية وهتعرفي مين.
12: يكونش قصدك حكمت؟
11: حكمت صحيح دلوقتي شحاتة وفقيرة، لكن مش من قاع المجتمع.
12: صدقي صح، ايوه يعني فقدة لشرط مهم من شروط الحقارة.
11: واحدة بس في البلد دي اللي تجتمع فيها شروط الحقارة دي كلها.
12: يا عيد مين دي؟
11: دادا فتحية.
12: عندك حق، هي دادا. ايه؟ دادا فتحية مين؟
11: Your mother.
12: على فكرة بقى انت قللت الذوق. لا انت مش قللت الذوق، انت قللت الادب.
11: من غير ما تتزربيني بس، طلعي لي شرط واحد من الشروط اللي انت قلتيها ما ينطبقش على دادا فتحية.
12: اقولي استني، شحاتة؟ هي فعلا شحاتة، ده عشاها من بواقي عشا الجيران. فقيرة؟ هي فعلا ما حلفهاش اللضا، الله يفضحك يما. لكن بالنسبة بقى لموضوع انها معدمة، فهي فعلا ضربها السلك.
11: وطبعا موضوع انها من قاع المجتمع ده،
12: لا ده مفهوش كلام. هكدب عليك يعني؟
11: اذن مامي هي،
12: قصدك امي،
11: ايوة امي هي دادة فتحية.
12: فرضا فتحية وفدك، يبقى حلينا نص المشكلة. لقينا لك أمي يا لقيطة، هنجيب لك أب بقى منين؟
11: اهي دي بقى عايزة تفكير عميق.
12: هو في وقت التفكير عميق ولا تفكير عبيط يا حبيبتي؟ ده بيقولك عاوز يجيلكم يوم الجمعة.
11: هو فعلا قال لي يوم الجمعة. الجمعة؟ جمعة؟ جمعة؟ عم جمعة
12: ماله؟
11: هو ايه اللي ماله؟ ده أكتر واحد يليق عليه الدور ده.
12: طب تصدقي فكرة؟ يعني عم جمعة هيبقى هو بوكي؟
11: بالظبط.
12: ايه؟ يا خبر اسود ومنيل.
11: في ايه؟
12: جمعة عشان يبقى بوكي معناها انه هيبقى جوز فتحية، مش كده؟
11: كده
12: بقى جمعة يبقى مكان ابويا؟ اهو ده اللي لا يمكن اوافق عليه ابدا. ها قلت ايه يما؟ شكلكم مش موافقين. يلا نقوم يا كندا.
11: اخرسي انت، قلت ايه يا عمو جمعة؟
13: اللي تقوله توحة يمشي على رقبة جمعة.
14: سيد الناس يا جو جو
12: جو جو، ده ايه ده بقى ان شاء الله؟
11: وزي ما قلتلكم عينيا ليكم.
15: والله عينيكي دي يا حبيبتي اخدها لما افتح مصمت.
11: يا ساتر يا رب.
12: هو انت فاهمة يعني ايه مصمت؟
11: بصراحة لا، بس اداها كده يقول ان في حالة توحش.
15: ارمي بيضك يا حبيبتي.
11: والله انا ما عنديش مانع خالص ارميه، بس لما افهم الاول بيضي دي ايه.
13: بتقول لك ارمي بيضك يا حلوة، محتاجة فهم دي.
11: لا لا لا طبعا طبعا، هي مفهومة. معاكي بياض سلفي حسنى، عشان نسيت بياضي في البيت.
12: ارمي بيضك يعني قول العرض بتاعك.
11: طب ما تقول على طول. لزوم ايه البياض والسمار والنيلة اللي قالتها؟ امك شكلها هتخنقني.
12: وهتخنقني انا كمان. بقولك ايه، ما تيجي نقوم نمشي.
11: بصوا يا جماعة، اللي هتطلبوه انا موافقة عليه.
13: احنا ملناش طلبات، احنا لحم اكتفنا من خير مهرم بيه وشويكار هانم.
14: يسلم فمك يا جوجو.
12: يا جدعان احنا قاعدين عيب كده.
11: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
13: بسيطة؟ اديك قلتيه. طبعا كل طلباتنا بسيطة.
14: اصيل اصيل يا سي جوجو.
13: احنا عايزين بدل ملابس.
11: ما عنديش مانع، بس هو يعني انتوا عايزين تلبسوا ايه بدل الملابس؟
13: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي انا لابسها دي. هيصدق ازاي اننا فقرة؟
12: شياكة؟ شياكة يا عم جمعة؟ ده انت لابس بجامة من ايام تحتمس والعدة واكلة نصها.
11: خلاص يا حسنة خلاص، انا موافقة على بدل الملابس.
13: ست الناس والله ست الناس.
15: وعايزين كمان بدل انتقال.
11: انتقال ايه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
15: هو انا مش هنتقل من دور ام حسنة لدور لمؤاخذة امك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
12: يا سلام.
13: بقولكم ايه يا جماعة، بلاها الموضوع ده من اساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل. ايه رأيكم؟
16: عدنية FM 88.5. 101.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: FM تقدم برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.
1: مسكن ومهدئ للكحة، آمن على الأطفال، غير مسبب للإدمان، ويباع بدون استشارة الطبيب. ده كان إعلان بيع الهيروين في أوروبا وأمريكا لحد نهاية القرن التسعتاشر. تم استخلاص الهيروين من المورفين بتجارب هدفها كان التوصل لمادة زي المورفين بالضبط بدون ما تسبب الإدمان، واستمر استخدامه في المجال الطبي حوالي 30 سنة على الأساس ده قبل ما يدرك الأطباء خطورته ويتمنع من التداول. علاقة البشر بالمواد المخدرة عموماً والأفيون تحديداً تقدر توصفها بالمريبة جداً على مر التاريخ، من أول الحضارة السومرية في العراق حالياً اللي عرفت زراعته واستخلاص عصارته المميزة من أكتر من 3000 سنة قبل الميلاد، وسموه نبات السعادة وصدروه للعالم كله، وعرفته الحضارة الرومانية واليونانية والحضارة المصرية القديمة اللي كمان سابت برديات عن استخدامه لتهدئة الأطفال، ودي كانت الطريقة اللي بتهدي بيها الإلهة إيزيس ابنها حورس، وترسمت له إلهة خاصة بيه تاجها مكون من 3 نبتات أفيون، واستخدموا الكهنة والسحرة، ويعتقد أنهم احتفظوا بأسراره لنفسهم لاستخدامه في خداع العامة بامتلاكهم قوة شفائية سحرية. ونصح بيه ابن الرازي لعلاج الاضطرابات النفسية بدون استشارة الطبيب، واستخدموا ابن سينا لعلاج الإسهال، واستخدموا أبقراط أبو الطب الغربي كمهدئ، وقامت بسببه حروب الأفيون بين بريطانيا والصين في منتصف القرن التسعتاشر، لما لاحظت الصين حالات الإدمان والمشاكل الاقتصادية الكتير اللي نتجت عن تعطيل، وبدأت تعدم الأطنان اللي بتدخلها بريطانيا للأراضي الصينية بشكل غير قانوني. وبتصاعد الحرب اتحولت هونج كونج مثلا لمستعمرة بريطانية، وفي محاولات التهدئة وكل طرف بيتنازل عن حاجة، كان من ضمن تنازلات الصين هي السماح بدخول القساوسة الإنجليز لنشر الدين المسيحي في الصين لإنهاء حرب الأفيون. وخلال مرحلة الثورة الصناعية بقى شائع جدا استخدامه لتهدئة الأطفال خصوصا بين الطبقات العاملة، وبقى يتباع في أشكال تتخلط بأكل الأطفال أو يتحط لهم في الرضاعات بتاعتهم. وسنة 1805 قدر صيدلي ألماني يستخلص من عصارة الأفيون دي لأول مرة مادة نقية مفعولها يفوق أضعاف مفعول العصارة ذات نفسها، اتسمت مورفيوم على اسم إله الأحلام عند الإغريق، وبدأ تصنيعه وبيعه كمسكن قوي وانتشر بسرعة رهيبة وتصدر لأمريكا وقت الحرب الأهلية، وبدأ الأطباء يسكنوا بيه آلام جروح الجنود الصعبة جدا، لحد ما دخل آلاف الجنود في حالة إدمان بسبب التعاطي المزمن للمورفين، غير آلاف المدنيين من العامة وبالأخص السيدات وقت استخدامه لعلاج هستيريا السيدات. ومن هنا بدأ الأطباء يدوروا على حاجة تكون في قوة المورفين بس تتجنب مشاكل الإدمان، فتوصلوا سنة 1874 للهيروين اللي مستوحى من الكلمة الإغريقية اللي معناها خارق. لاحظ أن كل ده كان بيحصل بدون معرفة تركيب المورفين الكيميائي أصلاً ولا طريقة تكوينه داخل النبات، يعني بنستخلص العصارة من النبات ونفصل المواد عن بعضها ونبيعهم لاستخدامات مختلفة ونصنع مواد شبيهة كمان علشان نزود الإنتاج والبيع والشراء، كل ده بدون ما نعرف بيشتغل إزاي جوه أجسامنا. أكتر من 100 سنة لحد ما عرفنا إن الأفيون ومشتقاته ليها مستقبلات مخصوصة موجودة على سطح الخلايا تستقبله وتنقل للخلية المعلومات الجاية منه علشان يبدأ مفعوله. وساعتها الموضوع بقى أغرب، مش عجيب إن أجسامنا تكون مجهزة لاستقبال مادة مخدرة مهلوسة موجودة في النبات؟ هل ممكن تكون المستقبلات اللي عندنا دي موجودة علشان مادة موجودة في أجسامنا أصلاً؟ أيوة، اكتشفنا إن أجسامنا متوزع فيها مستقبلات للمورفين، مش لأننا مستنيين المورفين اللي جاي من برة، وإنما لأننا بنصنع مواد جوانا تشبه المواد المستخلصة من الأفيون بالضبط، مواد مطابقة للمورفين والكوديين. طلعنا مكيفين نفسنا بنفسنا، وتسمت المواد دي اندورفينز إشارة إلى اندوجينس مورفين بمعنى المورفين الداخلي، ومستقبلاتهم لقيناها منتشرة مش بس في الجهاز العصبي وإنما في أعضاء تانية كتير زي القلب والرئتين والكبد والجهاز الهضمي والتناسلي. وكتسمية أعم، بقت المواد اللي تشبه الأفيون دي بالمستقبلات بتاعتها جوه أجسامنا عبارة عن نظام شبيهات الأفيون الداخلية، وظهر إنه بيلعب أدوار مهمة جداً في التعامل مع الألم والاسترس، غير عمليات الذاكرة والتعلم والمناعة والشهية. ويعتقد كمان إن ليه دور في حماية الخلايا العصبية وخلايا القلب والأوعية الدموية، غير تنظيم وظائف الكلى ودرجة حرارة الجسم. كمان لاحظنا إن الاختلالات في مستويات شبيهات الأفيون الداخلية دي ممكن تبقى أحد عوامل كتير من الاضطرابات العقلية والنفسية وبعض أمراض العضلات. بس الوظيفة اللي كانت دايما مثيرة للاهتمام ومليانة مفاجآت هو تأثير الأفيون الداخلي والخارجي على العلاقات الاجتماعية اللي بنحتاجها كبشر، وبيحتاجها غيرنا كمان من الكائنات للحفاظ على بقائهم، خصوصا في الأنواع اللي بتعيش في تجمعات ضخمة في العدد. من أول العلاقة بالأبوين اللي بيقوموا بالرعاية لمدة سنين بعد الولادة، لحد علاقات الصداقة والدعم والمساندة، وطبعا علاقات التزاوج والتكاثر. حسب تجارب كتير متفرقة على فيران للتجارب وحيوانات معقدة بتنتمي لنفس الفصيلة اللي بننتمي ليها الرئيسيات، ودراسات قليلة على البشر، ظهر إن التواصل الاجتماعي زي التلاقي والتقارب وحتى العلاقات الجنسية بترفع جداً من مستوى شبيهات الأفيون الداخلية. فحتى لو العلاقات الإنسانية بتسبب قلق أو توتر للفرد من وقت للتاني، سيستم شبيهات الأفيون داخل أجسامنا ده بيخلي الكائن يتخطى الألم الناتج عن التوتر ويهدى ويقدر يكمل العلاقة، خصوصا العلاقات طويلة المدى زي علاقة رعاية الأم لأبنائها وعلاقات الزواج الأحادي اللي صعب تفسر وجود الفرد وتمسكه بيها بمجرد بس هرمونات مفعولها قصير مقارنة بالأفيونات الداخلية زي هرمون الأكسيتوسين مثلا اللي بيفرز بعد الولادة أو بعد النشاط الجنسي مباشرة. وبيميل المتخصصين لفكرة إن الهرمونات القصيرة المفعول دي بتدفع بس لخطوة بداية العلاقة، لكن الاستمرار والاستقرار هم مسؤولية نظام الأفيونات الداخلية. بعض المتخصصين بيقولوا إن نظرتنا لنظام الأفيونات الداخلية كمسكن للألم العضوي بس كده تعتبر نظرة غير مكتملة، ولو بصينا لدوره في التعامل مع الألم الاجتماعي الناتج عن العزلة والارتباك في العلاقات، هنعرف قد إيه نظام الأفيونات الداخلية ده ضروري لبقائنا كنوع كامل مش بس كأفراد. عايز أقول لك حاجة على الهامش كده، مؤخراً حديثاً جداً اكتشفنا أننا مش بنصنع مواد تشبه المورفين أو الأفيون بس، أجسامنا بتصنع المورفين نفسه. هو صحيح بينتج بكميات صغيرة جداً، ولحد دلوقتي لسه بنبحث في وظائف الكميات الصغيرة دي، بس أجسامنا بتصنع المورفين ذات نفسه. فلو القوانين بتمنع زراعة الأفيون وتجارته واستيراده والكلام ده، شوفوا هتعملوا فينا إيه بقى. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تخلي منزلك،

0: لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: طاح.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها

FM تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: فاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنستكمل أيضا الحديث عن الاعتصام. الاعتصام منهج عظيم يقي العبد من فتن الشهوات والشبهات. من أراد أن ينصح أحدا بشيء فلينصحه بالاعتصام بالله والاعتصام بحبله، فباعتصامه بالله جل وعلا يقيه هذا الاعتصام من الهلاك، وباعتصامه بالله وبالاعتصام بحبل الله يقيه من الضلال. فإذا وقى العبد الضلال والهلاك هداه الله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذا من أعظم الأدعية التي يرددها العبد في صباحه ومسائه، ويرجو الله عز وجل أن يحققها له. تحدثنا عن الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، وقلنا إن الاعتصام بحبل الله عز وجل هو طاعة الله عز وجل امتثالا لأمره وامتثالا له ومراقبة لأمره. والاعتصام بالله سبحانه وتعالى يجعل العبد قويا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن ربه معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. سأتحدث الآن عن درجات عظيمة في سير العبد في الاعتصام بالله جل وعلا وبحبله. أول هذه الدرجات الاعتصام بالله جل وعلا استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. أعيد الكلام، قال رحمه الله تعالى ابن القيم، قال: الاعتصام بالله جل وعلا هو الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله جل وعلا بتصديق الأمر والنهي، بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هو يريد أن يقول أن الاعتصام لا يتم للعبد إلا بأن يسلم نفسه لله وأن يستسلم لربه جل وعلا ومولاه. ولهذا هذا هو معنى الإسلام الحقيقي، والإسلام هو دين جميع الأنبياء. ولهذا الجواب الصحيح حينما يقال: ما هو دين عيسى عليه السلام؟ نقول الإسلام. ما هو دين موسى؟ نقول الإسلام. قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله جل وعلا أخبرنا عن بلقيس، فقال سبحانه وتعالى: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمعناه العام، وإلا فهناك معنى خاص في كل دين من هذه الأديان. فجميع الأديان السماوية التي أنزلها الله جل وعلا لا شك أنها تتفق في الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالله بالعبادة، وإن اختلفت في بعض الشرائع والأحكام التي بيّنها الله جل وعلا. حتى يتم الاعتصام بالله يجب أن يستسلم العبد لله وينقاد، وأن يكون هذا الاستسلام والانقياد بيقين، لا يقول والله إن نفعت وإلا ما ضرت، لا، يجب أن يكون من أعماق قلبه يعلم أن ما جاء به الله هو الحق، وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن يصدق بالوعد والوعيد، وأن يعظم الأمر والنهي الذي جاء به الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكرون يعني عن الشك والتردد الذي يكون لدى البعض، يقول أحدهم: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار إليكما. فهو يقول إن الخسار في كلا الأحوال، أنا لن أكون خاسرا إن آمنت بما باليقين الذي لدي أو لم أؤمن أو كنت شاكا فيه. وهذا نقول غير صحيح، يجب أن يكون لدى العبد يقين وقناعة بأن ما جاء به الله عز وجل هو الحق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا هذا الحق الذي يجب على العبد أن يذعن وأن ينقاد له. حينما يقول العبد أنا مسلم، يعني أنا مستسلم لأمر الله، أنا منقاد لأمر الله. قال بعض العلماء هو في الاستسلام في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في كلامه: وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. ما المراد؟ المراد أن من الاعتصام بالله أن يؤسس معاملته للخالق وللخلق على الإنصاف، فيؤسس معاملته مع الله عز وجل على الإنصاف. ومن أعظم الإنصاف ألا يعبد مع الله جل وعلا أحد، ليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وكل ما سوى الله من الآلهة فهي باطل، كما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والله جل وعلا بين لنا في كتابه الأدلة العظيمة على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسل الله من رسول ولا بعث من نبي إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصاف طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. وقد جاء في الأثر فيما يدل على عدم الإنصاف من بعض البشر أنه قال أن الله جل وعلا قال: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي والنقم. فالعبد يجب أن يكون منصفا في تعامله مع الخالق، وأن يكون منصفا في تعامله مع الخلق. والإنصاف في تعامله مع الخلق هو أن يرضى لهم ما يرضى لنفسه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا يكون الاعتصام بالله جل وعلا الاستسلام والإذعان والانقياد لله، تصديق الوعد والوعيد، تعظيم الأمر والنهي، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. أيضا من الدرجات المهمة فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم وهو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، هو كما يقول رحمه الله تعالى: أن يقطع النفس عن أغراضها. وأقصد برحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله: أن يقطع النفس عن أغراضها، يصون إرادتها ويقبضها عما سوى الله جل وعلا. أعظم الأمور أن يصون العبد نفسه إرادته عما سوى الله. يقولون الأدب أنواع: الأدب مع الله، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الناس. الأدب مع الله هو صيانة النفس عن غير الله سبحانه وتعالى، فليس في نفسه إلا الله، وليس في قلبه تعلق إلا بالله جل وعلا، فيصون هذا القلب عن غير الله جل وعلا ليجعله خالصا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. عند ذلك تتفجر ينابيع المعرفة والرحمة والخير من قلبه، لأنه جعل قلبه يشرق بمحبة الله وبطاعته وبطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وأيضا من درجات الاعتصام إسبال الخلق على الخلق. لا يستطيع الإنسان أن يكمل دينه إلا في الإحسان في تعامله مع ربه والإحسان إلى الخلق. ولهذا حينما يتحدث بعض العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا المعنى يقولون في القرآن الكريم، كما نعلم أن أركان الإسلام 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. لكننا نجد في القرآن أن الله جل وعلا في آيات كثيرة يقرن بين الصلاة والزكاة أكثر مما يقرن بين أي عبادتين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا قرن الله الصلاة بالزكاة؟ يقول العلماء: سعادة العبد لا تتم إلا بأمرين. الأمر الأول أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن أعظم ذلك بعد التوحيد الصلاة. والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الناس، ومن أعظم ذلك هو أداء هذه الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وحتى يتم للعبد هذا الأمر فلا بد له من رفض العلائق عزما. لاحظ هذا المعنى، لا بد له من رفض العلائق عزما، فحتى تصفو النفس وتزكو فلا بد من الإنصاف في معاملة الله جل وعلا والإنصاف في معاملة الخلق، ولا بد من إسبال الخلق على الخلق حتى تزكو النفوس وتطمئن. ولا يتم هذا إلا بالعزم التام على قطع العلائق، بالعزم التام على قطع العلائق. والمراد أن تقطع من الباطن لا من الظاهر، فالمال قد يكون في يد الإنسان فلا يكون في باطنه فلا يضره، وقد يكون كثيرا، وقد يكون المال قليلا فيكون في قلب الإنسان وليس في يده فيكون ضارا على صاحبه. ولهذا يقولون إن رجلان كانا غنيين، فأحدهما افتقر وجن والآخر افتقر ولم يصب بشيء، فقالوا للذي لم يصب بشيء: كيف نجوت وهلك صاحبك؟ قال: صاحبي جعل المال في قلبه، فلما فقد المال فقد عقله، وأنا جعلت المال في يدي، لما فقدت المال لازلت أملك قلبي وهو أعظم ما يقربني من الله جل وعلا. قطع العلائق التي تعوق الإنسان المراد أن يقطعها في الباطن وليس في الظاهر. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كان منهم الأغنياء، فمنهم عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا، عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان غنيا، حتى فيما يتعلق بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 من النساء، الحسين بن علي رضي الله عنه تزوج أكثر من 70 امرأة، لكن هذه الأمور لم يكن لها علاقة بالباطن، فالباطن لم تتعلق القلوب بالنساء، لم تتعلق القلوب بالمال، فلذلك لم تضر صاحبها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال الإمام أحمد: نعم، إذا لم يحزن على فقدها ولم يفرح بكثرتها، فهذا دليل على أن المال قد يكون صاحبه في يديه ولا يعيقه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يخاف على العبد إذا تعلق في الباطن بهذه الأمور فيقطعها ظاهرا حتى يسلم له دينه ودنياه. الاعتصام بالله جل وعلا لا يتأتى للعبد إلا بقطع هذه العلائق الباطنية حتى تستقيم النفس لطاعة رب البرية سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنية FM.

آدنية اف ام، آدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
4: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن 88.9.
7: نشكي نفسي من الناس المجروحه.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: مكانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر الدس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

سبحانه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، إن من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والمبيت بمزدلفة ليلة يوم النحر. أما المبيت بمنى ليلة عرفة فهو من السنن في الحج، ولا يبيت الحاج في هذه الأماكن صامتا ولا يقضي وقته في التسلية، وإنما يظل طيلة وقته ذاكرا لله سبحانه وتعالى مكبرا داعيا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الموضعين في القرآن الكريم، فقال عن الإفاضة إلى مزدلفة بعد الانتهاء من الوقوف بعرفة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وذكر الإفاضة إلى منى فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى آمرا بذكره عز وجل في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن عندنا إفاضة إلى مزدلفة ومبيت بها، وتسمى جمع، مزدلفة تسمى جمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. ومن أهل العلم من قال إنها سميت بذلك لأنها يجمع فيها بين الصلاتين، ولأن الحجيج يجتمعون بها ويجمعون الحصى لرمي الجمار ويزدلفون فيها إلى الله عز وجل، أي يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا إفاضة إلى منى من مزدلفة قبل أن تطلع شمس يوم النحر، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والمتأمل للمبيت أيها الإخوة الكرام في أيام الحج يجد أن الحاج يبيت ليلة في مزدلفة ويبيت سائر الليالي في منى، فيقضي أغلب وقته وأكثر ساعاته التي يحج فيها يقضيها في منى، يقضيها في منى، إذ يقضي ليالي أيام التشريق ويقضي ليلة عرفة إن كان قد ذهب مبكرا، فكل أوقاته في الليل يكون في منى إلا في ليلة واحدة يكون في مزدلفة. وتخصيص هذه الأماكن بعينها دون غيرها يؤكد لنا رسالة مهمة، ألا وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التردد فيما شرع ولا في الأماكن التي خصصت لأداء العبادات فيها، دون أن يسأل أحد لماذا هذا المكان. ليس من شأنك أن تسأل، وليس من عملك أن تسأل، وإنما الشأن أن نعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا أمة نتبع ولا نبتدع. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا شعارنا دوما، سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف. أما عدم الامتثال للأمر وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم فليس من شأن المسلم، وإنما من شأن أمم عادت الأنبياء والمرسلين وتمردوا عليهم وعصوهم ولم يستجيبوا لهم. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هؤلاء أمم جعلوا شعارهم السمع والمعصية، أما نحن أمة الإسلام فشعارنا السمع والطاعة، شعارنا السمع والطاعة. فربنا سبحانه وتعالى لا يرضى منا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يغضب من الذي يتردد في شأن الاتباع، ولذلك لما نزلت الآية: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، نزل علينا من القرآن

يعني ما نطيق، وقد أنزلت عليك آية ونحن لا نطيقها. فذكروا هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالها القوم وذلت لها ألسنتهم أنزل الله لهم التخفيف، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابة: أنزلت علينا آية ونحن لا نطيقها، وأمرهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. كذلك إذا قيل لك: قف بعرفة، فاتبع وقل: سمعت وأطعت، ولا تخرج عن الحد المحدد لهذا المكان. إذا قيل لك: قف بمنى واجعل مبيتك فيها، فقل: سمعت وأطعت. إذا قيل لك: قف بمزدلفة واجعل مبيتك فيها في ذلك الوقت، قل: سمعت وأطعت. لأن من الناس من يقول: لن يفرق الموضوع خطوة أو خطوتين. كلا والله، بل ربما لو وقف الإنسان خارج المكان المحدد له بشبر واحد، بخطوة واحدة، ترد عليه عبادته ويرد عليه حجه ويبطل ولا يقبل، لأنه لم يتبع ما أمر به. نحن أمة الاتباع، لسنا أمة الابتداع. لا ينبغي أن نحيد عن الأمر قيد أنملة. فيا عبد الله، لا تكن من المجادلين، لا تكن من المجادلين، ولا تكن من المتفلسفين الذين يقولون في كل شيء: لماذا؟ لماذا شرع؟ لماذا هذا؟ ما هي الحكمة؟ ولماذا لم يكن هذا؟ لماذا هذا المكان دون غيره؟ لماذا لم يكن الوقوف داخل صحن المسجد الحرام طيل فترة الحج؟ لماذا نبدأ بالطواف من عند الحجر الأسود؟ لماذا نجعله على اليسار؟ لماذا نحرم من هذا المكان؟ هؤلاء قوم أوتوا الجدل، أوتوا الجدل، ونحن لا نجادل في ديننا، وإنما نقول: سمعنا وأطعنا. فكل هؤلاء كلامهم مردود غير مقبول، لأنه ليس من شأن صاحب الاتباع أن يظل يجادل ويسأل تلك الأسئلة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نقتدي، نقتفي أثر نبينا عليه الصلاة والسلام، ونتبعه، ولا نبتدي يعني لا نبتدئ عبادة من عند أنفسنا، ولا نبتدئ كيفية لعبادة من عند أنفسنا، بل نتبع ولا نبتدع. ومن كان كذلك فلن يضل، لأنه متمسك بالأثر ومتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله. ولذلك قال ابن مسعود أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم التشريع بما أمركم به ربكم وبما أمركم به نبيكم عليه الصلاة والسلام. فمن سار على هذا النهج فقد كفى ووفى، وليس مأمورا بأكثر من ذلك. نحن أمة الاتباع، رسالة هامة نأخذها من الأماكن التي أمرنا بالمبيت بها في مناسك الحج، من الأماكن التي نحرم منها، من الأماكن التي نبدأ فيها عند الطواف وعند السعي، كلها تحث وتأمر بالاتباع. أسأل الله أن يجعلنا متبعين لنبينا عليه الصلاة والسلام، إنه سبحانه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

0: نعمته لتعلمن لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: آدم مع آدم بطانية، يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا.
1: كل صباح عليك طيب يا فندم.
2: وانت طيب إبراهيم. انت عارف إبراهيم، انا أسست شركات كتيرة وأوجدت معادلات كتيرة كانت كلها ناجحة. بديت حياتي في استيراد بعض الأدوات الرياضية معتمد على نظرية اسمها فيشر. سمعت عن فيشر قبل كده إبراهيم؟ يبقى فكرني أشرح لك فيشر، عشان دي محتاجة واحد عبقري زي يبقى يشرحها لك. اللي أنت كنت عايزني فيه،
1: أهم سجلين خسارة كبيرة أول ربع ده، وضعنا المالي سيء جدا، أداء كل الأقسام ضعيف.
3: فشلة، شوف لي حل لو سمحت إبراهيم.
1: اتصرف ازاي دلوقتي يا فندم؟
3: اتصرف، انا بديك مرتب عشان تتصرف، دي مشكلتك انت يا ابراهيم.
1: ما عندناش مرتبات الشهر يا فندم.
3: يعني ايه؟
1: ده انا مستقيل يا فندم.

إلى أي مدى ممكن تدفعنا سماتنا الشخصية؟ أنا الدكتور آدم بطاينة وحلقتنا اليوم عن النرجسية. مطلوب دوماً من إبراهيم وكل إبراهيم في حياته مثل هذا المدير فعلان اثنان، إنه يستمعوا جيداً للإنجازات والحكايات وإنه يتصرفوا هم بالمشاكل والأزمات. في لقاء لأحد السياسيين المرشحين للانتخابات ضحك بشكل ساخر لما سألوا حدا عن برنامجه الانتخابي لأنه اعتبر مجرد وجوده كافي بل بيستحق التقدير عليه. هناك فرق كبير بين تقدير الذات وبين تعاظم الإحساس فيها، بين الاهتمام بالآخرين وبين اعتبارهم مادة للحصول على التقدير الدائم والمستمر، وبين ثقتك بالنفس وبين النرجسية. متى عرفنا النرجسية كاضطراب نفسي محدد؟ نحتاج نحكي قصة من البداية. ظلت الاضطرابات النفسية غير واضحة التعريف لحد عام 1840. أجرت الولايات المتحدة سادس تعداد سكاني لها. شمل هذا التعداد حصر المواطنين البيض والملونين إضافة إلى الصم والبكم وفاقدي البصر. بس ما اكتفى هذا التعداد بل أضاف إليهم فئة هامة هم الحمقى أو المجانين. لكن المشكلة أن الجنون لم يكن له تعريف محدد واضح في ذلك الوقت، والنتيجة بعض الولايات أضافت الأمريكيين من أصول أفريقية ضمن تعداد هؤلاء المجانين. بعد 3 سنوات تقدمت جمعية الإحصاء الأمريكية باعتراض رسمي لمجلس النواب تعترض فيه على جدوى الإحصاء بهذه الطريقة وبتطالب بتعريفات واضحة للأمراض. عام 1917 وضعت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أول دليل إحصائي لتشخيص الأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية بهدف وضع معايير محددة طبية وجنائية للأمراض النفسية. وهون كانت نواة الـ DSM وهو الدليل التشخيصي والإحصائي للإضطرابات العقلية Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. بيحوي الإضطرابات النفسية من القلق إلى الذهان إلى الإضطرابات المزاجية كما بيحتوي على الإضطرابات الشخصية أو Personality Disorders. في الإصدار الخامس منه بتجد تعريفها اضطرابات نفسية دائمة وعميقة تنحرف بسلوك الشخص عن المعتاد من محيطه الثقافي وتعيقه عن الحياة الطبيعية أو تمثل خطر على من حوله. ممكن أنه نغضب أو نفخر بإنجازاتنا مثلا أو تباها فيها أو أنه نشعر بالرغبة في الاهتمام فنلتقط صورة شخصية وننشرها على إنستغرام. كل هذا الإشي ممكن يمر بشكل طبيعي ما لم يصبح إحساس العظمة واستحقاق التقدير والمكانة العالية هو المسيطر في كل تصرفات الشخص. عادة ما بتأتي النرجسية كاضطراب وحيد أو مستقل بحيث يمكن تمييزه بشكل دقيق. تتورط الشخصية النرجسية في أحد الاضطرابات الأخرى عادة، فيمكن أن يكون الشخص النرجسي يعاني أيضا من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع Anti-Social Personality Disorder. وفي هاي الحالة يسمى Unprincipled Narcissist أو النرجسي المجرد من المبادئ. وهنا هو الشخص اللي بيجمع بين ثقة النرجسيين وبين السلوكيات الشاذة المميزة للسايكوباث. النرجسي مثير للاهتمام في اللقاء الأول، شخص قادر على جذب الانتباه وإبهار المحيطين، وهو هون بيستخدم كل هاي الصفات في إيقاع الضحية. ممكن يميل لتجاوز القانون أكثر من التزامه فيه فقط لأنه هذا بيمنحه بالشعور بالتميز. ثقة بالنفس، إبهار للمحيطين، تجاوز وضحايا. بالضبط احنا هون عم نتكلم عن قادة مشهورين، هتلر على سبيل المثال أو ستالين، مثالان صارخان للنرجسي السايكوباث صاحب الكاريزما الجماهيرية العريضة المصحوبة بالشعور بالعظمة اللانهائية والاستعداد التام لسحق ملايين البشر في سبيل تحقيق مآربه وأحلامه وأوهام عظمته. مش من السهل تفسير أسباب الشخصية النرجسية. فيش بالحقيقة سبب واحد بيؤدي لنتيجة واحدة لأنه الشخصية نفسها عملية مركبة بطبيعة الحال بدخل في تكوينها الوراثة والبيئة والتربية، وهاي نقطة مهمة. كل الآباء بيحب يكون أبنائهم واثقين من أنفسهم، لكن خطأ ما ممكن يتسبب في تنشئة شاب نرجسي لما نمتدح ذكائه جماله أو أي صفات لا علاقة لها بمجهوده. فهون مننمي إحساس التميز صحيح، لكن تميز غير قائم على جهد، شعور بالاستحقاق بدون أي مجهود. امدح أعماله الإيجابية لكن لا تجعل المدح مبذول بلا سقف. هذا لا يعني التقليل من قيمته. لما يتعرض شخص ما لمواقف بتقلل من قيمته أو بتهينه أو إنه تكون تنشئته صعبة معذبة في علاقة بأبوية مثلا، فإنه بيكتسب صفات نرجسية أيضا، وهاي المرة بتصير النرجسية تعويضية compensatory narcissism. بيميل هدول الناس للحديث عن مجدهم وإنجازاتهم وغير مبالين بالآخرين، لا يدخلون بعلاقات عاطفية طويلة لأنه لديهم إحساس دائما بالرغبة في التقليل من الآخرين، وفي الوقت نفسه بخافوا العمل أو الإنجاز لأنهم في الحقيقة بخافوا النقد، ما بيوثقوا بقدراتهم على الإنجاز الحقيقي. عشان هيك تزدهر حكاياتهم أكثر في عالم الصور والحكايات. في عام 2019 نشرت مجموعة
بحثية في جامعة ألبرتا بكندا، دراسة وجاء فيها أنه الإعجاب اللي بيحصل عليه النرجسيين في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يساعد في تقليل التوتر النفسي اللي بصاحب هذا النوع من الاضطرابات. وجد النرجسيون نفسهم هناك على فيسبوك وتويتر وطبعا إنستغرام. فهل هناك مهن نرجسية؟ الواقع العملي المعاصر منح بعض المهن مكانة خاصة مثل الأطباء والمحامين ومهن أخرى. هاي المكانة بتساعد على تطور اضطرابات شخصية خفية، والنرجسية في هاي الحالة بتتحول إلى ما يعرف بالنرجسية النخبوية. هي هون مش تعويض لنقص أو حرمان سابق، خوف النرجسيين هون مش خوف إنه يكونوا غير لائقين، بل خوف من إنه يصيروا أشخاص عاديين وكأنهم اكتشفوا مواهبهم بالنرجسية بسبب ما وصلوا إليه من مكانة لدى عموم الناس. لعلك الآن تسأل نفسك، هل للاضطراب وأمثاله تفسير عضوي؟ الإجابة إلى الآن هي لا. ربما كان هناك أساس عضوي لبعض التغييرات الطارئة في الشخصية، كما يحدث بعد إصابة بالدماغ مثلاً، بالفص الجبهي بالذات، أو بعد تغيير هرموني معين. أما اضطرابات الشخصية فما بيعرف العلم الحديث إلها أي أساس عضوي، لكنها في الأصل نوع مستقل من أنواع الاضطرابات النفسية ما بيسهل تشخيصه وما بيسهل علاجه. فعشان نعالج المضطرب نفسياً لابد إنه يسعى لذلك وإنه يكون واعي باضطرابه أولاً. وفي هاي الحالات النادرة فالعلاج النفسي أو الكلامي هو المفضل. فلا أدوية ممكنها شفاء النرجسية إلا كمساعد في الأعراض المصاحبة للاضطراب إذا وجدت، مثل الاكتئاب أو القلق. وفي النرجسية قد يسعى المصاب إلى العلاج، لكنه ما بيعمل هي غالبا من منطلق الشكوى من اضطرابه بقدر ما بيروح للطبيب من منطلق نرجسي بحت. فالطبيب في اعتقاده هو أفضل شخص بيستطيع أنه يفهمه، بينما لن يتمكن من ذلك أي من الآخرين. بيشعر أحيانا ببعض الألم من عدم القدرة على الإنجاز، ألم بنغص عليه إحساسه بذاته العظيمة المتوهمة. النرجسي حتى لما يذهب إلى الطبيب فإنه بيبحث عن منطقة الأمان، وكأنه مهمة الطبيب إعادة شحن نرجسيته بدل محاولة علاجه منها. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب. طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%، الرعوي طازج، طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنا والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية اف ام.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. موجبات الجنة، والحديث عن الجنة متعة. أجمل رحلة هي الرحلة القلوب المشتاقة إلى جنات النعيم، حتى تقف عند الأبواب وتشم تلك الروائح العبقة الجميلة حتى تصل إليها. الحبيب كان يجمع أصحابه ليشوقهم إلى الجنة، فيقول بعد اللقاء: هل من مشمر إلى الجنة؟ وإليكم موجب من موجبات الجنة وسبب من أسباب دخولها. أيتها المرأة المؤمنة، أعطيني القلب والأذن سماعا وفقها لما أقول. ليس هذا تحيز للرجال، إنما هو دفع لتلك المرأة التي تتردد في طاعة زوجها، لأن أخوات أو أمهات أو جارات قالوا لها: إياك وطاعة الزوج، لا بد أن ترغميه إرغاما وتدعيه دعا ولا تسمعي لكلامه، والرجال فيهم الظلم ومنهم الخائن. فقسى قلبها على زوجها وباتت تتثاقل في خدمته. اسمعي إلى هذا الموجب من موجبات الجنة، إنه طاعة المرأة لزوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أطاعت المرأة زوجها، وإذا صلت خمسها، صلت خمسها وصامت شهرها أطاعت زوجها، ما هي الجائزة؟ خيرت بأن تدخل مع أي باب من أبواب الجنة شاءت. قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أي نعمة إذا أطاعت وصلت وصامت وحصنت فرجها في الحديث الآخر وفي الرواية، ودخلت جنة ربها. والله إن طريق الجنة لك أيتها المؤمنة مفتوح على المصاريع. الرجال يتعبون وفي الجهاد يجاهدون وفي كسب الأرزاق ينصبون، وأنت صلاتك، صيامك، تحصينك لنفسك ولزوجك ثم طاعته توجب لك الجنة. عندما سأل الحبيب أصحابه يخبرهم: أي نسائكم من نساء أهل الجنة؟ أي زوجة من زوجاتك أو زوجتك التي تصل معك إلى الجنة، ما مواصفاتها في الدنيا؟ يعني أن هناك نساء الآن في بيوت بعض المؤمنين هي مرافقته في الجنة. من هي هذه؟ قال: الودود الولود، التي إذا غضبت أو غضب منها زوجها أو أسيء إليها أيضا، قالت: هذه كفي بكفك، تضع يدها بيده، يدي بيدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أنام حتى ترضى. وفي حديث آخر: هذه ناصيتي بيدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. هل هذا ذل للمرأة؟ هل هذا هوان للمرأة؟ لا، لأنها إذا أطاعت هذا الزوج، أطاعت الرب، فكان الرضا لها وأدخل

طاعة لله لتدخل الجنة مع أي أبوابها شئت. أدخلكن الله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، ومرحبا بكم، وأسأل الله لكم الجنة. الله يجعلنا وإياكم نجتمع حول أنهارها وفي قصورها وفي خيامها وعند قباب اللؤلؤ والياقوت والزبرجد حول أنهارها، وأن نشرب من الكوثر، وأن يجعلنا الله وإياكم ممن يلقي خلفه الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اليوم مع موجب من موجبات الجنة، وهو عدم سؤال الناس شيئا. من أكبر مواقف الذلة للعبد أن يسأل عبدا مثله، أو أن يستجدي إنسان مثله في أمر هو يستطيع أن يستغني عنه، أو في أمر هو قادر عليه، لكن العجز وقلة لربما والكسل وقلة أو نعم أن نفسه بها ثقل، فيسأل الناس كثيرا. يستطيع العمل لكنه يريد من أموال الناس، يستطيع أن يذهب يقدم لوظيفة لكن يبحث عن شفاعات. دائما أعطوني، قربوا لي، من يعرف فلانا، من يعرف إنسانا، ألا تبقى عزيزا؟ في حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. الله أكبر، من ذاك الذي يقول أنا يا رسول الله من أولئك الذين يعاهدونك ويعاهدون الله ألا أسأل الناس شيئا؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. فكان من صدق توكله مع بذل الأسباب، ليس التوكل النوم، مع بذل الأسباب، أنه كان إذا كان على ناقته فسقط الصوت على الأرض، اللي مار بجواره لا يقول ناولني، ما يقول ناولني الصوت، يجعل الناقة تبرك ثم يأخذ الصوت ثم يعود. تربية للنفس على أن تتوكل على الحي الذي لا يموت. أمرك الله أن تتوكل على الحي، فكل إنسان يموت وهو القادر القيوم، كل شيء بيده، ومقاليد الأمور بيده، وعاقبة الأمر بيده، فلماذا تسأل غيره؟ ولذلك من تربية الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. والله لو تربى الجيل على أن السؤال إنما يكون لله وحده مع بذل السبب الذي أوجب الله بذله لا تفجرت الأرزاق لهم من كل حدب وصوب، ولا أتتهم الأرزاق من حيث لا يدرون، ولا أدهشهم الرحمن الرزاق بالعطاء من حيث لا يحتسبون ولا يشعرون. لكن صار بعض الناس قلبه متكئ على مخلوق مثله فيسأل الناس في كل شيء. حتى بعض الأزواج لا دائما في البيت وهو السيد لا حرج، لكن دائما يريد أن يخدم. جميل أن لا تقول يا فلان قم، يا فلان أعطي، رب نفسك على أن تخدم نفسك بنفسك، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعطيك وأن يتكفل برزقك وأن يجعلك عزيزا. فوالله إن سؤال الناس ذل، أعيذكم بالله منه. يا رب اجعلنا ممن تكفلت لهم بالجنة بأنهم تكفلوا ألا يسألوا الناس شيئا.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة. يا ربي يا ذا المنة، أدخلنا الجنة وقربنا إليها وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اليوم مع سبب من أسباب دخول الجنة، إنه زيارة الأخ لأخيه في الله. إن المحبة في الله، الحب في الله، هو أوثق عرى الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هناك منابر من نور يوم القيامة تنصب حول عرش الرحمن، أتدرون لمن؟ إنها للمتحابين بجلال الله. الله أكبر، هذا الحب الذي لم تربط القلوب فيه لأجل مصلحة ولا لأجل أمر من أمور الدنيا، إنما لأن
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله. حين نتأمل أعمال الحج من الطواف والوقوف بعرفات ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة وذبح الهدي، نرى عجبا، نرى أن أعمال الحج جميعا تعود إلى أسرة إبراهيم عليه السلام الثلاثية: إبراهيم الأب، هاجر الزوجة والأم لإسماعيل، وإسماعيل الولد. تدور أعمال الحج على هؤلاء الثلاثة. إبراهيم عليه السلام هو الذي طاف، وهاجر عليه السلام هي التي سعت بين الصفا والمروة، وإبراهيم عليه السلام هو الذي وقف بعرفة، وإبراهيم عليه السلام هو الذي رمى الشيطان الجمرات، وإسماعيل عليه السلام الولد الصغير هو الذي افتدي بالأضحية الذبح العظيم. إذن هنا أسرة إبراهيمية توحيدية. الأب قام بواجباته لخدمة الدين، والمرأة قامت بواجباتها، والولد الصغير قام بواجباته. ماذا نتعلم نحن في صناعة الأسرة؟ إن الأسرة المسلمة تتعلم من الحج الإبراهيمي صناعة الأسرة، تكامل الأسرة. إبراهيم هو الذي قام بأعمال الحج ووحد الله ودعا وأذن في الناس بالحج، وزوجته هاجر هي التي طافت أو سعت بين الصفا والمروة، ونحن نسعى وراء سعيك. والولد الصغير إسماعيل الذي رأى والده إبراهيم الرؤيا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن كل أسرة مسلمة وهي تحج أو تعتمر أو تتابع مسيرة الحج والعمرة إنما تقتدي بتلك الأسرة. نحن في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي تحاول المادية المعاصرة والحضارة التقنية والوافدات الغربية المزعجة أن تقتل معاني الإيمان والأخلاق والقيم عند الأسرة المسلمة، لكن الله تعالى أبقى أسباب الحفاظ على الأسرة المسلمة عن طريق الصلاة، عن طريق الصوم، عن طريق الزكاة، وعن طريق الحج. حين ننظر إلى الحج نرى أن أعمال الحج قامت بها أسرة. إذن الحج يقدم نموذجا راقيا عاليا متجددا فاعلا لكل أسرة مسلمة. هذا عمل الأب إبراهيم عليه السلام، وحد الله تعالى وبذل وتعب وهاجر من مصر إلى العراق إلى الشام، عفوا هاجر من العراق إلى مصر إلى الشام إلى مكة، وزوجته معه هاجر وابنه الصغير معه. كم عانت هذه الأسرة من أجل إبقاء هذا المجد الإيمان الكبير. فإلى كل أسرة مؤمنة، إلى كل أسرة مؤمنة، اقتدوا بالأسرة الإبراهيمية الموحدة، الأسرة الصادقة الصالحة التي نقتدي نحن بأعمالكم، نقتدي على مستوى إيمان الولد الصغير كيف ربته أمه حين عرض عليه أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. لو أن أبا من الآباء عرض هذا الأمر على ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وحز السكين، هل سيقبل الولد؟ إن كثيرا من أبنائنا لن يقبلون، هم قلة الأبناء الذين سيقدمون على مضض، لكن ذلك الولد بكل شجاعة وبكل سرعة وبلا تردد يقول: يا أبتي افعل ما تؤمر. ليس هذا فقط، بل يقول: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنك لا تستغرب بتسليم الأب لهذه المهمة الشاقة. الأب كيف استسلم لأمر الله من يذبح ولده؟ لكنك تنظر إلى الولد، إيمان الولد. إذا ربوا أبناءكم أيها الآباء لمثل هذه المواقف، إذا حلت بكم مصيبة، إذا نزلت بكم بلية، تجدون أولادكم يسبقونكم في التضحية والفداء. هذه هي تربية إبراهيم، وهذا المشهد تبعثه فينا أضحية العيد كل سنة. ما معنى أضحية العيد كل سنة إلا لإقامة هذه المعاني، التضحية والفداء وحسن التربية؟ ما أعظم الإسلام وهو يصنع الأسرة المؤمنة من خلال مشاعر الحج، من خلال مناسك الحج والعمرة. مناسك الحج والعمرة هو قيام أسرة إبراهيم عليه السلام بتلك الأعمال، فجعلها الله تعالى قدوة للعالمين. وكل أسرة مؤمنة تقدم لدين الله تعالى شيئا، فإن الله تعالى يبقيها أثرا وخبرا. كما أبقى الله تعالى أسرة إبراهيم عليه السلام أثرا وخبرا ودعاء، فكل أسرة مؤمنة تقدم لدين الله شيئا سيبقيها الله تعالى. نحن في كل صلاة نقول: اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ما هذا الدعاء إلا بعض جزاء الله تعالى الحسن لتلك الأسرة المؤمنة. حجوا حجا إبراهيميا تربويا أخلاقيا إيمانيا، طوفوا كما طاف إبراهيم، واسعوا كما سعت هاجر، وضحوا كما ضحى إسماعيل. سيعيد الله تعالى دينكم فيكم قويا متماسكا فاعلا منتشرا، والله غالب على أمره.

0: عربية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: Let's make Maher proud with this one, guys. Someone's videoing off him, so we can send it to him after.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن أحمد.

الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أجمل أيها الأحبة أن يجلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمون منه أمور دينهم، يقص عليهم خبر السماء الذي يأتيه، وربما يسألهم عن رؤيا رآها أحدهم فيعبر له تلك الرؤيا، وأحيانا يقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا رآها بعينيه في منامه. وفي هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم رؤيا رآها، لكن هذه الرؤيا قد رأى فيها شيئا محبوبا لقلوبهم. أخبرهم بأنه رأى في منامه أنه دخل الجنة، وإذا سمع الصحابة الجنة اشرأبت أعناقهم وأصغت آذانهم وسكتوا. إنها السلعة العظيمة التي يريدون أن يفوزوا بها، إنها جائزة الله العظمى الجنة. قال: دخلت الجنة وإذا بامرأة تتوضأ بجوار قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. يقول صلى الله عليه وسلم: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. فانفجر عمر يبكي، وكان حاضرا في المجلس، يقول: يا رسول الله، أو منك أغار فداك أبي وأمي؟ إنه عمر الذي ذرف دموعه وهو يعلن أنه التلميذ المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. أغار منك يا رسول الله؟ إنما أنا كلي لك. هو عمر بن الخطاب صاحب الدمعة الجارية، عمر الذي عرف بشدته وبقوته وبحزمه، هو مع ذلك صاحب قلب مرهف وعين سيالة للدموع وأحاسيس، هو صاحب قلب يخاف الله رب العالمين، يبحث عن هذه الدموع. إذا كان في هذه الدموع قربة منه لله رب العالمين، كما دخل في ذلك اليوم وقد وجد رسوله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق يبكيان، وكان بالأمس معهما، وكان النبي يسألهم عن تقسيم هذه الغنائم التي ظفر المسلمون بها في بدر، فإذا بأبي بكر يقول: يا رسول الله، إنما هم أهلك، فأرى أن تقبل منهم الفداء. وعمر كان له رأي آخر، يقول: يا رسول الله، مرني فلأضرب عنق فلان من قرابتي، ومر أبو بكر الصديق فليضرب عنق فلان. وكان رأي عمر أن يقتل أولئك الأسرى، شدة كانت عنده في الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بموسى وإبراهيم، شبه أبو بكر وعمر، فإبراهيم حليم أواه، وموسى كان شديد، لما رأى قومه يعبدون العجل ألقى الألواح. مر ذلك اليوم وجاء عمر في الصباح فوجدهم يبكون، قال: ما الذي يبكيكم يا رسول الله؟ فإذا بالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أنزل آيات، وفي هذه الآيات تأييد لقول عمر، لأن الأمر كان في أول الدين يحتاج لحزم في موضوع الأسرى في معركة بدر. فماذا قال عمر؟ قال عمر لما رأى الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيان في أول الأمر، قال: يا رسول الله، ما الذي يبكيكما؟ أخبراني، فإن لم أبكي تباكيت. يتباكى إن كان في هذا البكاء قرب إلى الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب القلب الرحيم المتدبر لآيات رب العالمين؟ مر في ليلة من الليالي وهو يعس يوم أن كان خليفة المسلمين بجوار بيت، وإذا بداخل ذلك البيت قارئ يقرأ القرآن، وإذا به يقرأ قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وإذا بعمر في الطريق يسمع تلك الآيات من داخل البيت فيبكي، وتسيل دموعه على خديه دموع الخشية من الله رب العالمين، ويعود إلى بيته خائفا وجلا، لأنه العبد الذي عمر قلبه بخوف الله رب العالمين.
خوف لربه ومولاه وخالقه وسيده، خوف يجعله يعظم ربه ومولاه. تمر به امرأة فتقول له: هيهن يا عمر، كنت عميرا ثم غدوت عمرا ثم أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. فإذا به يذعن لها وينصت ويتواضع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تسمع لهذه العجوز؟ قال: ويلكم، كيف لا يسمع لها عمر، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إنها خولها التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. عمر صاحب القلب الرحيم، يدخل عليه أعرابي فيقول له: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم يا عمر لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين. قال: وإن مضيت؟ قال: أشكوك في يوم ذي مجنة، يوم تكون العطيات منة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فلما سمعها عمر فاضت عيناه بالدموع وأجهش بالبكاء، وأخذ يقول لابنه: أعطه كسائي، لا لشعره ولكن لذلك اليوم. عمر رضي الله عنه وأرضاه صاحب العيون الدامعة والقلب الرحيم، صحيح كان شديدا في دين الله، لكنه كان وقافا عند حدود الله. هذه الدموع التي سكبها عمر يوم أن سمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وأعلن الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يفكر ويسيء الظن في حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهو المعلم وهو الإمام. فجزى الله عمر عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجمعه بحبيبه صلى الله عليه وسلم في دار الجزاء، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى منى آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد ميناء بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض، سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب

0: له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة. عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه، يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه، وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر، يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى:
1: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
0: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى، ويكبر مع كل حصاة. ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة، رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى، يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
2: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله.
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه وسكر في
0: الجسم
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: عادل على الحبايب
6: 88.9
5: حلوه والسكر في
6: الجسم
7: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
6: 88.9
8: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
6: عادل يا اف ام

0: عدنية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها. وقت الأزمات الاقتصادية الناس بتخاف وبتصير تفكر بتحويل مدخراتها إلى دولارات، لكن المصارف والبنوك المركزية ترفض التحويل كي لا تنخفض قيمة العملة المحلية، فيلجأ البعض إلى ما يعرف بالسوق السوداء لشراء العملات الأجنبية بأغلى من سعر الصرف. فما هي السوق السوداء؟ وما نشاطاتها وحجمها؟ وما الظروف التي أدت لنشأتها؟
1: There are two worlds, one on the surface and another in the shadows, on the margins of our society where opportunity meets disadvantage. This is the underworld economy.
0: خلونا نتعرف على قصة السوق السوداء وما فيها. السوق السوداء اسم يطلقه عامة الناس على الأنشطة التجارية غير القانونية، وهناك من يعتبر السوق السوداء جزء من شيء أوسع اسمه اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي أو الموازي. اقتصاد الظل يضم تبادلات تجارية لسلع وخدمات قد تكون قانونية أو غير قانونية، والسوق السوداء هي الشق غير القانوني من تلك السلع والخدمات، كتجارة الأسلحة والعملة والسلع المقلدة والإتجار بالبشر والمخدرات. متى بدأت ظاهرة الأسواق غير النظامية؟ لا يوجد تاريخ محدد متفق عليه لنشأة السوق السوداء أو اقتصاد الظل، لكن يرجح البعض أن المصطلح تمت صياغته بعد الحرب العالمية الأولى لوصف التبادل غير المشروع للسلع الذي ازدهر خلال فترة الحرب بسبب القيود الصارمة التي كانت تفرضها الحكومات على حركة التجارة. يمكن لأي سلعة أو خدمة أن تندرج ضمن تعاملات الأسواق غير النظامية، يعني يمكن أن تشمل حليب الأطفال ومساحيق التنظيف، الدواء، المكسرات وغيرهم. اقتصاد الظل لا يحتسب ضمن الناتج المحلي للدولة لأنه خارج إطار القانون والرقابة الحكومية والضريبية. إذن كيف يتخفى؟ إنشاء شركات غير مسجلة لدى مصلحة الضرائب، تقديم تقارير كاذبة عن حجم ومصدر الدخل، استخدام هويات مزورة لتجنب الالتزامات الضريبية، التلاعب بسجلات الموظفين كتوظيف عمالة غير مرخصة أو عدم تسجيلها في الضمان الاجتماعي وغيرها من الممارسات التي تهدف لدفع أجور متدنية، وطبعاً بالطريقة الشهيرة غسيل الأموال، بمعنى إعطاء شكل قانوني على الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية بإدماجها داخل أحد الأنشطة التجارية المشروعة.
2: And the technology plays a role here with this new payment system which is called Bitcoin. Some of you've heard that word before. It's really quite revolutionary. It's an amazing system, and what it does is that it recreates the way that the payment system is done from this sort of distributed net from this hierarchical system in which you have to have trust in someone into something where you have a trust in the formula. You have a trust in technology.
0: حجم اقتصاد الظل عملاق. بعض التقديرات تقول إنه يولد بضائع وخدمات بقيمة تتجاوز 10 تريليون دولار أمريكي سنوياً. قدر الدراسة لصندوق النقد شملت 158 دولة معدل حجم اقتصادات الظل بين عامي 1991 و2015 بنحو 32% من النواتج المحلية، أكبرها في زيمبابوي وبوليفيا حيث تتجاوز النسبة 60% من الناتج المحلي، وأصغرها في النمسا وسويسرا بنسب أقل من 9%. ومن الأمثلة على الدول العربية، يقدر حجم اقتصاد الظل في مصر مثلاً بنحو 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الجزائر تشير التقديرات إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي، أي ثلث المعروض النقدي متداول في الاقتصاد غير النظامي. لكن تقديرات هذه الدراسة متحفظة ولم تشمل الأنشطة غير القانونية والتي قد تصل مجتمعة إلى تريليونات الدولارات، فتقديرات حجم التعاملات المرتبطة بالسوق السوداء تتجاوز تريليوني دولار سنوياً. الأنشطة الأعلى قيمة بينها هي التزوير، الإتجار بالمخدرات، قطع جذوع الأشجار غير القانوني، الإتجار بالبشر، التعدين غير القانوني، الصيد غير المشروع، الإتجار غير المشروع بالحيوانات البرية، سرقة وتهريب النفط الخام، الإتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، تجارة الأعضاء. أكثر من 61% من العاملين حول العالم يكسبون أرزاقهم بالعمل في القطاع غير الرسمي، معظمهم في البلدان الصاعدة والنامية، وغالباً ما يفتقرون للحماية الاجتماعية والحقوق العمالية وظروف العمل اللائقة. طيب، ما أسباب ظهور اقتصادات الظل أصلاً؟ الدوافع الرئيسية للانخراط في هذه الأعمال سببها القصور في أداء مؤسسات الدولة، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي، غياب الإحساس بعدالة النظام الضريبي وبالتالي التهرب من دفع الضرائب أو الرسوم الأخرى، ضعف النظام القضائي والقوانين الرادعة.
3: In the absence of robust growth and sound institutions, the informal economy will have the conditions to flourish. That affects all kinds of things. It certainly affects growth. It affects investor perception.
0: من أهم الآثار السلبية لاقتصادات الظل تشكل عبء على الدولة لأنها تتسبب في خسارة خزينة الدولة للمليارات من أموال الضرائب مما يقلل مستوى الخدمات العامة، تتسبب في عدم قدرة الدولة على احتساب الناتج القومي الحقيقي وهذا يؤدي إلى وضع سياسات نقدية واقتصادية خاطئة، تضر بالصناعات والقطاعات النظامية لأنها غير قادرة على المنافسة في ظل انخفاض تكاليف الأنشطة غير النظامية، فضلاً على أنها تستغل القوى العاملة وتجبرها على العمل في ظروف غير لائقة وبأجور منخفضة.
4: Legitimate businesses are very concerned about competition from the informal economy because these people are getting away with not paying taxes, social security contributions and so on, not being subject to the same degree of inspections.
0: لكن لو استبعدنا من الأسواق غير النظامية النشاطات والسلع غير القانونية المعروفة بالسوق السوداء سنرى بعض الإيجابيات منها مثل توفير فرص عمل، توفير سلع وخدمات رخيصة أحياناً وفي متناول الطبقات الفقيرة، ورغم أن هذه التبادلات تعيق الاقتصاد النظامي خلال أوقات الرخاء لكنها يمكن أيضاً أن تدعم الاقتصاد خلال فترات الركود.
5: The informal sector is growing jobs at 4 times the rate of the traditional formal economy. It offers employment and income generation opportunities to the most unskilled in conventional disciplines.
0: بالنتيجة السوق السوداء سوق واسعة ومنظمة للغاية وهي جزء من اقتصاد الظل الذي يقال أنه ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، وطبعا هذه الأسواق تنتعش خلال الأزمات والحروب لما الدول تعجز وتلجأ لتقنين توزيع واستهلاك السلع والموارد الأساسية ما يخلق قنوات موازية لبيعها، فهل اضطررت يوما للجوء إلى السوق السوداء؟ وهي كانت قصة السوق السوداء وما فيها.
6: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عندنا
1: إعلانك معنا،
2: انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
8: استراحة الظهيرة
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
3: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: كنت فاهم ان دي صورة الراجل اللي بتدوري عليه، حاولت ابقى هايف وتافه وصايع، والنتيجة ايه؟ هديكي شايفاها احلى وشي.
2: انت عملت كل ده عشان تلفت نظر يا فكري؟
1: كنت مستعد اعمل اكتر من كده، بس للاسف.
2: مين قالك انه للاسف؟
1: لا افهم بقى، يعني ايه الكلام ده؟
2: شغل الفهامة.
1: اصل الفهامة دي مودياني الحاجة، لو طلعت صح انا قلبي ممكن يقف من الفرحة.
2: سلمت قلبك يا فكري.
1: يبقى صح، الفهامة ودتني صح. شوشو، هو انت يا شوشو؟
2: قبل ما جاوبك عاوزك تجاوبني الاول، مين اللي خلاك تعمل كده؟
3: طب وانت تعمل كده ليه اصلا؟ تدب مشوار لغاية بيتنا ليه؟ ده حتى الطريق مكسر.
4: ما تقلقيش عليا، انا واخد على كده، ده انا لو مشيت في طريق من السفلي تكعبل.
3: طب المشوار طويل، ياخد له يجي ساعتين تلاتة اربعة تسعة.
4: يا ستي وانا حمشي لحد اعز منك؟ ده انا بوصل لبلدنا في 12 ساعة.
5: الله، ايه الرخامة دي؟ خلاص قولي له الدنيا عندنا هتمطر.
3: اصل الدنيا عندنا هتمطر.
4: هتمطر عندكم انتوا بالذات. عموما يا ستي مفيش احلى من الحب تحت المطر.
5: لا ده مصمم واضح كده اننا روحنا في داهية.
1: أيوة يا بوز وأيوة كده، عمري ما شفتك حلو كده.
6: مزاجك عالنبي يا عم الحاج فكري، وبقيت تدلع في بوزو وتهشتك في بوزو.
1: وانا عندي اغلى من بوزو.
7: قوم يا حيوان اعمل لي شاي.
6: ليه بقى كده؟ ما كنا حلوين. طيب
1: وهنفضل حلوين طول ما انا وشويكار بنحب بعض، افضل شايف كل حاجه حلوه حتى انت معفن.
6: الله يكرمك عم فكري.
8: هنعمل ايه في المصيبه السودا دي؟
3: طب ودي مصيبه؟ بيقولك هيطلب ايدي، يعني خلاص حلم حياتي هيتحقق.
8: بس الحلم ده هيقلب بكابوس لو ما حلناش موضوع ابوك وامك.
3: عندك حق يا حسنى، ده موضوع معقد قوي. هنعمل ايه؟
8: دايما كده تلوسي وتلجئي لحلول حسنى العبقريه. عندي حل وما يخرش الميه.
3: وسكت ليه؟ ما تنطقي.
8: ابوك وامك.
3: احترمي نفسك
8: يا ستي. مش قصدي، قصدي اقولك ابوك وامك الله يرحمهم.
3: قصدك ايه يعني؟ ان هم ماتوا؟
8: ايوه طبعا الله يرحمهم، يعني ماتوا. امال يعني اتجوزوا؟
3: وهم ماتوا الاثنين كده مع بعض مره واحده وبالصدفه قبل ما يجي يشوفهم بيومين؟
8: سيناريوهات حسنى ما فيهاش صدف، احنا ما بنقدمش دراما رخيصه. ابوك وامك ماتوا في حادث اليم،
3: وبعدين
8: اشلاهم اتبعترت في ارجاء مسرح الاحداث.
3: اند ذن
8: خلاص ماتوا، ما بقوش موجودين، هيروح يقابل مين يعني؟
3: وما فيش بقى ولا عزاء ولا دفنه، ماتوا كده سكيتي
8: كحيانين، كان مسواهم في مقابر الصدقه.
3: واياد هيصدق الهبل اللي انت بتقوليه ده؟
8: بصي هي بيني وبينك مش محبوكه قوي، بس عادي شبه المسلسلات التركي اللي بتتفرج عليها.
3: انت عايزه تجيبي الدراما الرخيصه اللي انت قلتيها دي بالدراما التركي؟
8: بس لقيتها. سيبك من الدراما الرخيصه، اللي جاي دراما واقعيه.
3: اتفضلي اشجيني.
8: مش احنا بندور على واحدة تلعب درمك؟
3: صح.
8: وفي الدراما الواقعية احسن واحدة تلعب درمك هي امك نفسها.
3: ام مين؟
8: الله، هو انت عندك ميت ام؟ شويكار طبعا.
3: يا سلام على النباهة. واياد بقى هيشوف مامي بشياكتها دي وهيصدق ان دي الام الفقيرة اللي انا بكافح من اجلها، مش كده؟
8: انت عبيطة يا بنتي، هو انا هسيبها كده برضو؟ هصنفرها لك ولبسها لك جلابية مقطعة ونحلق لها زلبطة خبطة مفك بقى في القورة، ويا سلام لو غرزتين في الحاجب يبقى هايل، ونلقحها في اوضه الجناين.
3: برافو عليكي يا حسنى.
8: ما تمدحينيش اكتر من كده عشان انا على وشك اني اتغر.
3: انا اللي على وشك اني اخلص عليكي لو ما قفلتيش بقك خالص.
8: يا سلام، خلاص ما دام مش عاجباكي افكاري حليها انت بقى يا فلحوسه.
3: انت بتقولي فيها وغلاوه اياد؟ لا لاقي لها حل.
9: غاده، ايه الشنطه اللي في ايدك دي؟
10: همشي.
9: ومين طلب منك انك تمشي؟
10: لازم امشي، مش هستنى لما تطرديني يا دكتور.
9: ومين قالك اني هطردك؟
10: صدقيني لازم امشي، لان بعد اللي عملته ده مش هتقدري تسامحيني.
9: هحاول.
10: لازم امشي لانك مش هتقدري.
9: لا اقعدي بس ويمكن اقدر.
10: همشي لانك صدقيني مش هتقدري.
9: لا، العيش والملح هيساعدوني اسامحك.
10: مش هتقدري، انا لازم امشي، لازم امشي.
9: خلاص عاوزه تمشي امشي امشي.
10: أه؟ مدام متأكدة انك هتقدري تسامحيني خلاص انا هعود.
9: لا بدأت اشك اني اقدر.
10: لا لا لا صدقيني حاولي انت بس وانت هتقدري.
9: صعب صعب.
10: مش صعب ولا حاجة، العيش والملح اللي بينا هيخلوكي تقدري.
9: لا مش متهيألي.
10: ابص ايدك يا دكتوره، معه كان ينفع من شويه، ايه اللي حصل؟
9: ما كان من الاول. اتفضل ادخلي شوفي شغلك.
10: عينيا يا ست الكل.
11: طب واحده واحده كده، خلينا نرتب الحل. اولا نحدد مواصفات الام اللي بندور عليها.
12: ام واحده بتشتغل عندي زيك هتكون ايه يعني؟ اكيد شحاته فقيره معدمه من قاع المجتمع.
11: شحاته فقيرة معدمة ومن قاع المجتمع.
12: هنلاقي المواصفات دي في مين؟
11: موجودة.
12: معقولة؟ في حد بينطبق عليه كل المواصفات الحقيرة دي؟
11: طبعا فيه، بس انت يعني ركزي شوية وهتعرفي مين.
12: يكونش قصدك حكمة؟
11: حكمة صحيح دلوقتي شحاتة وفقيرة، لكن مش من قاع المجتمع.
12: صدقي صح، ايوة يعني فقدة لشرط مهم من شروط الحقارة.
11: واحدة بس في البلد دي اللي تجتمع فيها شروط الحقارة دي كلها.
12: يا عيد مين دي؟
11: دادا فتحية.
12: عندك حق، هي دادا. ايه؟ دادا فتحية مين؟
11: Your mother.
12: على فكرة بقى انت قللت الذوق. لا انت مش قللت الذوق، انت قللت الادب.
11: من غير ما تتزربيني بس، طلعي لي شرط واحد من الشروط اللي انت قلتيها ما ينطبقش على دادا فتحية.
12: اقولي استني، شحاتة؟ هي فعلا شحاتة، ده عشاها من بواقي عشا الجيران. فقيرة؟ هي فعلا محلتهاش اللبة، الله يفضحك يما. لكن بالنسبة بقى لموضوع انها معدمة، فهي فعلا ضربها السلك.
11: وطبعا موضوع انها من قاع المجتمع ده،
12: لا ده مفهوش كلام، هكدب عليك يعني.
11: اذن مامي هي،
12: قصدك امي،
11: ايوة امي هي دادة فتحية.
12: فرضا فتحية وافقت، يبقى حلينا نص المشكلة، لقينا لك أمي يا لقيطة، هنجيب لك أب بقى منين؟
11: اهي دي بقى عايزة تفكير عميق.
12: هو في وقت لتفكير عميق ولا تفكير عبيط؟ يا حبيبتي ده بيقولك عاوز يجي لكم يوم الجمعة.
11: هو فعلا قال لي يوم الجمعة. الجمعة؟ جمعة؟ جمعة؟ عم جمعة؟
12: ماله؟
11: هو ايه اللي ماله؟ ده أكتر واحد يليق عليه الدور ده.
12: طب تصدقي فكرة؟ يعني عم جمعة هيبقى هو أبوكي؟
11: بالظبط.
12: إيه؟ يا خبر اسود ومنيل.
11: في ايه؟
12: جمعة عشان يبقى ابوكي معناها انه هيبقى جوز فتحية، مش كده؟
11: كده
12: بقى جمعة يبقى مكان ابويا، اهو ده اللي لا يمكن اوافق عليه ابدا. ها قلت ايه يما؟ شكلكم مش موافقين، يلا نقوم يا كندا.
11: اخرسي انت، قلت ايه يا عمو جمعة؟
13: اللي تقوله توحة يمشي على رقبة جمعة.
14: سيد الناس يا جو جو جو جو،
12: ده ايه ده بقى ان شاء الله؟
11: وزي ما قلتلكم عينيا ليكم.
15: والله عينيكي دي يا حبيبتي اخدها لما افتح مصمت.
11: يا ساتر يا رب.
12: هو انت فاهمة يعني ايه مصمت؟
11: بصراحة لا، بس اداها كده يقول ان في حالة توحش.
15: ارمي بيضك يا حبيبتي.
11: والله انا ما عنديش مانع خالص ارميه، بس لما افهم الاول بياضي دي ايه.
13: بتقول لك ارمي بيضك يا حلوة، محتاجة فهم دي.
11: لا لا لا لا طبعا طبعا، هي مفهومة. معاكي بياض سلفي حسنة عشان نسيت بياضي في البيت.
12: ارمي بيضك يعني قول العرض بتاعك.
11: طب ما تقول على طول، لزوم ايه البياض والسمار والنيلة اللي قالتها؟ امك شكلها هتخنقني.
12: وهتخنقني انا كمان. بقولك ايه، ما تيجي نقوم نمشي.
11: بصوا يا جماعة، اللي هتطلبوه انا موافقة عليه.
13: احنا ملناش طلبات، احنا لحم كتفنا من خير مهرم بيه وشويكار هانم.
14: يسلم فمك يا جوجو.
12: يا جدعان احنا قاعدين عيب كده.
11: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
13: بسيطة؟ اديك قلتيه. طبعا كل طلباتنا بسيطة.
14: اصيل اصيل يا سي جوجو.
13: احنا عايزين بدل ملابس.
11: ما عنديش مانع، بس هو يعني انتوا عايزين تلبسوا ايه بدل الملابس؟
13: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي انا لابسها دي. هيصدق ازاي اننا فقرة؟
12: شياكة؟ شياكة يا عم جمعة؟ ده انت لابس بجامة من ايام تحتمس والعدة واكلة نصها.
11: خلاص يا حسنة خلاص، انا موافقة على بدل الملابس.
13: ست الناس والله ست الناس.
15: وعايزين كمان بدل انتقال.
11: انتقال ايه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
15: هو انا مش هنتقل من دور ام حسنة لدور لمؤاخذة امك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
12: يا سلام.
13: بقول لكم ايه يا جماعة، بلاها الموضوع ده من اساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل، ايه رأيكم؟
16: عدنية FM 88.9 دمتم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول،

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: يا سلام خاطري وانا احبك.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
7: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد.
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوماً جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحاً على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة
اللازمة لتطوير العمل، وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

كم هو هو كل ما أتمنى لا أعلم شيئا هل هو عشقا أم

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.